شمانم خبرم شوخن طاوة لخيل برسقال عطوراية برسقال مردن عطوراية بتايل قاتوخن حاشايد من 2GLF FM 8 نقطة طلع أنا المغبان أخن يوسيبو سيرجس مرخطان دا خرزة بتاون أموخن خمت قطرة ساعة من ساعة خمشة برمشال ساعة شوى بليلة يوخا خرزة دي لنايا اتمخشخو الإقاروخن قائد يوم يومت خمشو شيبا سيقومة اشتاصل من يرخ التاموس شيطا مارانيتا اشتال بشو موشوي اشتا شيطا اطوريتا قداني بي قانيلا ينشرك اما انجدها خرزة شل ايقارة بشقلخلي تليفون ديت الي 8 3 3 8 8 8 او بزي ويب سايت ديان الى www.893fm.com دوت ايو ابينا ايت اها خرزة ياتقاتوخن من مدينة ليفربول مدينة شابرتا لخا جو سيدني استراليا وبيبارخ قاتوخن جو خجرقة داوانا يتنزوم لأمن مارا ايشم شيخا مارا جو اجرتت بولس شليخا قاقرو قرنتاية قيباليون خمشاصر جرقت خمشي اشتا مارهتخا مغبي اخنواتي مارن يشمشي قمر هتخا مغبي اخنواتي تشليمون قويه لا شاشيتون الا كل زونا هاويتون خلوني ببلخانا مارنايا وديمون بلخانوهم قمريا ليله باطيله بمريا خجرقا روا شابيرا مارن ايشم شيخا مارا تشليون قوية يون خيلاني اجرقا ابزي قخا امتا مخ امتا انتوريتا اخ شيخالي امرخ يا ابن امتا انتوريتا تشليون قوية لا شاشيتون اذن اتي خشما لبي صواني اللوخن ين لبي خيلاني اتي اللوخن تشليون قوية درقل دن لبي اتي اللوخن لا شيت امينا ايت همشا أدخل بيتينا الأمتا أطوريتا جو أطروات بيت نهرين وأطروات سوريا لبنان وإيران هل بيت مزمنت مارن إيشم شيخة مقوية لقاتن مارج ليمون قوية لا شاشيتون إلا بكل زونة هاويتون خلوني ببلخانة تمريا ديمو بالخانوخن قمريا ليلة باطيلة قمريا يعني هرجز انت ياوني لماراني شمشيخة قاهيوي يعني مبلخت جو خقلة قمريا بالخانوخ ليزل قراي او بالخانة ديو غاي مالي تطغط مريا لها دخبت بريلو قدو بالخانوخ وبزي بماري لي خاضاتي بهرانا قاطوراي خاضاتي خلانا قاطوراي خاضاتي تبرقانا قاطوراي وتبالق امتو ابن مايت ومتي جقورا اينا شمو بتبايش تخيرا من دورا الدورا صالح بابا مشميه

بس باي از خلقامه بخردن شما نه مغبه و قارق قاتوخون خشمه مغبريات ايتناي وخرتا خرتا بتانخلوخون درغ الشاخينوتا تشمعنا مرا من داها يرخى تقيلة تاموس بياشل شواسر بيرخى إيلة خارت مرياقو تنصيبين إسري أربع بيرخى إلى دخرانة مرشاليطة سوري دخرانة مرماري شليخة دوزوتا جداها يرخى روى يومان باسيمة وورن ودرخ الله وينا امرخ لهم درغ الشاخينوتا اديو درغ الشاخينوتا اشتاصر يوم ايوانا قدمه يوم التروتا درغ الشاخينوتا شواصر كل يوم الشمشانا يوم الشبتا درغ الشاخينوتا اشتاصر ايوانا شمشانا يوم تخوشيبا درغ الشاخينوتا ايوانا يوم تروشيبا درغ الشاخينوتا خمشاصر ايوانا يوم طلوشيبا درغ الشاخينوتا اشتاصر ايوانا مطرانا يوم اربوشيبا درغ الشاخينوتا اشتاصر ايوانا مطرايا مطرانا خمشوشيبا درغ الشاخينوتا خمشاصر ايوانا مطرانا هل بدين انت خادو الارض استراليا وايلي شوي سنت من دولار امريكا وبزي شمان مغبي أنا طلع يومان تروشي با وطلوشي با أربوشي با أغزيلا خازوياخا رابا جورا التخارة المسردة آها مسردة التأتورايت يودي على قموية تمشيخا خاجة خيطة أتوراي خدوتونا مغزوينا قبنونا دبنونا قناويجا قد يطي أتوراي إزاي خيوة بداها يوما أتنو سردة خاخر زرابة شابي روي ديوة خاچنشا ناشي بوشايو تتناشي هضيروة شروك جداها يوما رابة مغديانا وبزغ زيلان يوم تخوشيبا مرمي لسقيلة بيدو ميا وخا باوة اتزيتا بدرايا ليال السورة الناشي شروك جو نوسردل وبزي كل ناشي طلطلون من أمرا بناتي تشليوا بدرايا الليمية مدخورة بيومة نوسردل مسردل لزوتا خايوما رابا مغديان لي آتوراي همشا إزيقي والي آها يوما زيتا بدرايا ليال السوري الناشي شروك جو نوسردل وبزي كل ناشي طلطلون من أمرا بناتي تشليوا بدرايا الليمية مدخورة بيومة نوسردل مسردل لزوتا

إيران هل أديو بيشي لقاتل أنا بدانو خزمرتا جتيون و زميرالي جيمس أندريوس أزمرتا اتنو سرديل مريس مريس خدشمية نيشين قد من مطة خير نظر من خورة دشتا سبب تشئيتها مشتوتها

أزمرتا تيوانوا هاوز ديوم توا بدانو أدوار يوسف بيبا ملكت زماري

شمان مو بي طب تشاوة شاوة تورو على حتخا بيمارنا دونالد ترامب رشوغدان مخيدة أمريكا من ربتازخ لقامة بمخيدة خشمة نيشة نيشنقة بيشة نضية جو أطرة إيران من سبب إيران ليلة بجراش درانة وادا إشلامة أم أمريكا بريشا إيت بوت مضيق هرمس ومن سبب إيران مخايلة خلوات إيران مخايلة الجامية اتنوطة وجامية التجاروتة أطروات بريشة بريشة بود هذا أمريكا بيا مجليالون مخاينة البندر عباس بوشهر جزيرة كيش وجبانة بريشة بريشة إنا رش أطرة إيران مسؤود بزرق الشان مارا إخنا ليه تشالخ ويوخلي آها مضيق هرمز بيد نخراية سبب أوه إيلة إيراناية وبزي واشنطن مطيوالي قنتريوماني رش وزيرة العراق علي الزيدي أمخا إزجدة جورة من وزيرة البوليتيقايوتا إقنيمايوتا وناشة إينا بيش ضية جو خقلة بريشة بريشة وقام قابل بشينا قارش وزيرة العراق دونالد ترامب شغدان مخيدة أمريكا جريش لندرانا الرابع بالخنانة اتبتهاوي قضاتي جو عراق روما جماياتي خشلن لقامة بيلة هجمة لبنان ازجدد ديه وبيلة اسرائيل خد تجبرت امريكا مارا ان جماياتي رابع من تيانيوا بسبارنا قد إسرائيل بلطة من أرآت لبنان قد بزودة آها شي نشلامة آزل لقامة جو إراق إرابة إرابة جيناووتا ويته لامت قدن إسر 12 بمليار الدولار ودينار إراق رابع قانون بالوطن قد مضريل أن زوزي خشمة من دني جناوة إيوة وزيرة إيوة مدير عام إيوة شقيلة good position جو أطرة خاسمة مني مضورنا خاسمة مني ريقنا لينا مضورة وخاسمة ناشي بشكاينا ومضوينا قاوشمة برخشنا بخبارنا جو حديقة دي بغزاية خط أرى مليون دولار وناشط عراق ميتة من جبنة ومسكينوتا وباطلوتا بشتاو أن بمليون دولار ولينا بضايا مو قولي متينا خط أرى وآون خامنة وزري وناشة جورة أتوالي بتري اللبو يعني بلجة تخيخ خمش اشتاش النصراش يعني أتخي جنيبة لي قد مخا خا الباشن ذا خي إز ماليلة هنا أوم بلجت برخا صراشن بتمنيخ بتمايت بس مود يسطلانا بقراميلة وليلة لينا تخمونا بتأهول العراق عندي خرايا دوزوتا طيارة لا طيار لا بايلوت لا طريانة إيران خايلة الكويت وعمان وإمارات السعودية لدن أطروات إينا شواوتا وأني لينا ويرا جو بلاشا يعني إينا أدخل أهول وادا مخاينة قد أجزي أمريكا بود هذا مخاينة الله

فرنسا طولة من مراكو من مغرب فرنسا إلى تري مغرب إلى سيبر بلجيكا طولة من إسبانيا بلجيكا خا إسبانيا تري إنجلترا طولة من نرويج إنجلترا تري نرويج خا سويسرا طولة من أرجنتين سويسرا خا أرجنتين طلا لخا بلطلون أرباتيمي بيشلون أرباتيمي أنا إلى فرنسا إسبانيا إنجلترا وأرجنتين إسبانيا أدي أن أرباتي بطالي تري طولياتي تري بالت مني خاق أربعنا إسبانيا طولة من فرنسا إسبانيا قرملا فرنسا تري سيبر أرجنتين طولة من بريتن أرجنتين قرملا تري بيخا أديا قرمان الدنة ات إلى إسبانيا و أرجنتين بطالي مود عليه وتقارم تابع أهم بشاقل الكب وخينا بتهاوي دتري أبزي بطالي بريتن بريطانيا وفرنسا ماني بتهاوي دطلا ماني بتهاوي أربع دوزوتا أغزيلا بني يوماني قد أرجنتين خاطول تطول إلى بريشائيد طالان دي ليونيل ميسي من مقرمتا وادل غالي ووتا أخد غزيلا إديو قيدم تجلد طول من بريتن من بريطانيا بريطانيا إيوخا هل دقيقة ثمانية تري بريطانيا وخا أرجنتين سيبر مويلة تري قولي جو متخط أسرة دقيقة أخت إيجادة طول ولا من إسبانيا إيجا خيطة طول من مصر مصر إيو تري آين إيو سيبر جو أسرة دقيقة مويلة طلا قولي فأهنا شاء طلانا ميسي دزوتا من خسارة مايلة غالبوتا شيبو قاتو وآون إيلي وبش طالانا جورب شنة أربي خاشي تلي وبش لايلي قم أربا خمشة جوانقي عمر دي إسري إسري خمشة شنة مرقو ديلي وادل قول أم دي دغزيلي جو طولت إسبانيا وفرنسا اتقرملا إسبانيا قبرنسا رفري برقلا طولتا مش رقت الديو صافرة الديو ودال أدخى صيروا بديها مش رقت خسليوا يعني تشما مغدينتوا آون بيت قد متل صليوا المش رقت الديو قد آون هاجم أي طولتا بيشل صار استوتا أبزي خامدي يخي نغزيلا جدنا طولياتي إذا خا طالانا مشي خايا واد الجول برشام الاصليوة يعني إذا بختام لطولتا برشام الاصليوة أخذ زيلا ميسي جرابة طولياتي برشام الاصليوة أمدي خينا بدنا طولياتي تروشي با توي طولت خارطة بيلت بيلت أرجنتين وإسبانيا تروشي با قدم تجلدي إن يوم تخشي با توي بيلت بريتن بيلت بريطانيا وفرنسا قد ماني بتاود اطلاع أربعة إن قدت آوى قمايا وشاقل كاب بين أرجنتين وإسبانيا بالطالي تروشيبه.

لا بس باي انا دخلق ما بي خرزة ان شمع انا مقول بي وشمخ الداها زمرتا خامس زمريات ام تناي اتماغ بخلا اخنا اين تيلا سوجل تيمي نمبر خمشة

0: Shaman Rubber, Amman Ile, Shamasha Isa Israel, Potrus, Pshena, Jauch, Mukra, Shamasha Isa Israel.
1: Shima
0: Alanat Rof Sharba Shapira Kaidu, Mashmut Walakat and Zahmatla. Packet.
1: مخبت شمانه رمشد مارم ها بريخ اولو ادانت مركوت تخمته طلب لخا ملكة من الله نتعيطا بخايوة جو اطرة مرقاته قد شتوتا لك جو كتاووخو كي همينيتون بي هانو دي اغددتا ان هاويلوخن هيمانوتا مغدن دكتت خردل بت امريتون قداها طورا شاني مخا بتهاوي اكتوتا لجمتي قفالي وشواصر من جرق التري هل جرق التسريخة بطلابة وقت منه اها طورة بغزايتون فاجم شنية من شوق بيوخن اللمصي لوخن كل لوخن بتيشيتن جنجر وقطيلة اخن واتر خطوات دندكت تخردر الى ابر زرقة بس اورا كيفاز زريا إنا إيمان جلوس كي هاوي بجغورة من كل يرقى وطير شمية كي طرسي قنا جفوانو وشاري الطلانياتو ريشة الله نتأيتا من رقا ملكة حلا مهلة أطلاق يماني بتياوينو خنجوة آها نشان قد أجيبوتا بتبيشة مكملتا بيا در مش اعلانة ايتا القليتة بركلة وصولي لقامارة قد فيشة وطا اها اجيبوتا قد خازي وهمني ان خمفة قد آت ايوت خا علاها شريرة بريان شمية وارعو يامات مار كل بريتا ويوانا خيلقا مهمنو لبلاقا لوادا كل قصة اجيبوياتا محمرة بروني سوغل مارك إيشم شيخة قتلميدو كل من دي طلبيتم من بابي وهمنيتم بتشقليتم بتعوديتم عجبياتي بالزودة من دأنت أنا ديدم إيمن بدماخل ريش القيطة بغزايري خاخز وشميانة بمارة خاطي شادر كسخناشا خيطان الصولد بخايله يطلع دكتا إيداتي آها نيشان قبتها الشويدة قملة ريشة إيطا طلب من تري كانت آذي ميينة لداها ناشا بتفاقن أن تري كانت بداها خيطان الصولد بطلابنا من آزل وتافق بيت مشت إعلانة إيطا ما فقدان اها مسكينة بماري لي انا ليون شيخة ازن الديوانة قد يشوت مرباطر يركز قارتا بياشي لي مجبر ازل ما فقدان اها ناشا مسكينة خب خيطان الصولة بواري لبزدوطة بنخبتا ما كبتت ريشة قدرة وإيقارة مرباطر يركز بدراي الشلابة بنشاغل إيدات ودخية من برطهم زملة قد يشوت بتأهولت بطلابة لتمنة آها جيبوتا فيشة مكملتة بإيدات آها مسكينة مرقة قد يشوت أنا خناشة خطايب كل جاني خطيبة لا ليه ما صن آها جيبوتا أو دنة قد يشوت مرقة إن آت خطايب آها شكرا الخاجبة بين آها بندي فاشويدة بيوخر آها ناشا بزدوطة بماري لفصلاواتوخم بتهاوي آها عجبوتة يولي خبرة مرباطر يركز قاملكة خمفة فيشاوتة آها عجبوتة ملكة طلب لمن وزيره مريزي غدامشتوتة جرتة قرب الذهو طورة فاجم شنية من دكتور فإقارة جورة بجلن مية ريشت ايتا وقلان الدكتت مشتوتا وامي اها ناشا خيطان الصالة وجميلن ملكة وزيرة وخدرية من ألما تنديكا بريكلة اها خط خيطان الصالة قرب الدار طورة وصوليلة وفرفلة بيت عليها ومارا إشم شيخة فانشنيا آها طورة من دكتي قد خازي أن خمبة وهمني بيت خيله جبارة مسكول شمتي تايوتا قدشتا بصلاوات الدن قديشة بطلابة منه يا طورة شاند من دكتو من ناقستن بهواي لغدا جردبول رابا خلنتا خاليلي بغزايل هاوخينا آها طورة بياشل شنيا من دكتي بيتهايل ملكة الكس قديشوتي مرقط ريركس بدواقي للإيدي بمارة هو يبرخت آها هي معنوتا قاتوفر خوشن آزب إيتو الفلاخة كل من دي بيتون الأرخ داها ناشا بشيطة ويلا آها عزيبوتا بس إن أني قديش طلبي من آلا كي همني بيه متعجبات دوري بالتيشي ويده بيه مريا بارخ لكم وحاويت الرابة بسيموتا وقديشوتا وفايا قديوكم قديشوتا مربط ريالك النوبلة عمل داها ناشا خيطان الصول القليته الخود قنباقر داخي آها عزيبوتا ويدالو آه مسكينة مرة ليمن آنا ويدو إلا خيلت آلها مارا إشمشيخ بصلاواتوك مربا تريرك بمارا لصلاواتا أدية شكلة آت مودي كيف الخد مودي بليخي ودو خيو لا شيك آها ناشا ليبا يقالي وحمزم كل من دي إينا بيواي لي مجبر جوب البقارة قديشوتة آها خيطان الصول مرة كل من دي كي قاننا من بالخاني خياضة صولة ناشي كي فلنا طلع سمانة خاصة ما كي يمنى قاناشي مسكينة وياتوم وارملياتي وسامة لتري كي يمنى قائتا سامة طلعتا كي هاوي قاخيوتا يوميتا قديشوتة مرة آها ليلخة من دي معجبانة من سبب رابة ناشي كي أوديلا مودي خينا لي خيبت جو خيو خيطان الصالة مارد خاينة قدي شو تقن باقر آد خاينة ويهبت ينبشت لسميت قدان خيوتو خيطان الصالة مر هربولة من بيجو يا قديشة السر شوق لقاتي إيلخا مندي برسوبايا بش لويدا مجبور قال السر داها عينة هدخا مرة أنا خا يوما تيوانوا جوخا آلولا لبلاخا بشولاني يومايا تيلخ دا بختا خمتا مرملا الأقل قد شلخن صولتو وخيطنا من ناقستن آها عيني مفلا الأقل وخطيلي بلبي هرب آي الضانا شقلي سكنتا خريطالي عيني متوالي تخد عقلي ومريطالي من سبب تخري خبرانة فاروقا إيشم شيخة إيكت بيماري لي جو كتاوة قديشة كماركوس تيباليو قطصة من جرقد أربي إشتهل جرقد أربي تمية إن عينوخ مكفرال خرطلا ورقي لمنوخ بصباي لقاتو تأورد ملكوت سمية خا عينة من إتلوخ تري عينة قيسة روبيا جيهنة نورا من بصباي لقاتو تأورد الملكوتة سمية خا عينة من إتلوخ تري عينة قيسة روبيا جيهنة نورا قدي شوتي مرقا تريدس قملي قم ناشقلي قم بارخلي مر بروني قرطر آهي مانوتو معجبانتا خوش بشلامة آها من دي هيتخا ناشا ليلة فيدو مريا بارخ لخون وهاويت رابط بسيمة أم خبر إخار
0: بسيمة رابا شمشة إيسا إسرائيل الداها شربة بسيمة مريا بارخ لخون
1: خبر إخار يو قشمت مريا على مارك شمشيخ أو بيان مصيطة تهم زمغ بالدمنة ملوء شابير
0: بسيمة رابا
1: كل إخار

بسام ريكاني الداها زمرتا مهنينتا جو صومي وصلواتي آتن إيوتقاتي تليطن طيلقاتو لم طيلقاتو أزخ شمخ من زمرياتي باسيمة فولكلوراي هلبت أن زمرياتي فولكلوراي ليميتي ها من زودة من أمة ترماشن اتين زميري زماري ودباور بتخريتون أن زمرياتي إيوخ متوية دان الجهلوتا قد ريش خاجخيتا جوانقوتا بتايلا اللوغن شمخ سالم سيبو قل شيني

خيط ليون صندو الداها زمرتا مهني انت شمن مغب جو طنابل ما بتايع الراديو متيلي خاسيدي جو مسجل الراديو بطلع زمرتا البرت منصور متالي غزيلي خاز مرت ربا باسمت لها قيمن متنا هذه هاز مرتا بتخارن خاقطة من خبرانو تقيل مارا هاز مرتا اشتيبو لسرقون إيشا على تاخر بطوطة شاماشا سرقون إيسا اسميرو لألبرت منصور مارا وردي لبرات تقطري طرب تشبرو لينطري جو خبو شريل تشطري من قطرو مليل صدري وردة بريشة من شو الوردة قينة اللي بجونة سموقة وزردة مو يوم رخينة رخق نوا من خبو ودردة داخل مدري امبلي بجردو رخق نوا من خبو ودردة داخل مدري امبلي بجردو شمخ أعز مرتاح

أزخ لقامة بي داها خرزن مارا چيبات ياوي جو چول جو برية لهاوي لبايدا آها جيبا إلا إيمنت ما يخلا جيبا وبانغ بي وبيتا شمب داوي أننقايا آها جيبا آها خامت للي مارا چيبا جو برية إبايش تلا بايدا إلا إيمنت آتخ شقلخله وجمخله وبانخ بيو بيتا أفز نينوس وشانا مارا أخشمشيلا أخشمشا جنايلا مارا لا منشيلي أما بيون نبيل الخبة منه خامت خدامة

Tamara Katu Menşili. Ah, şimşa cinayela marela Menşili. Pxa xabra. Xa xabra. Bişayela külle şinni u xubbi. Dıx menşiyen. Ruhi, xulmani. Et rishimeli. Dıx menşiyen. Murunli. أخنا ليه الطخات يعني هي قصة ديوخي لا مارا دخمن شنمورن لي نينوس وشانا

Ninos Ushana as well as Vianale. Bahraino and you Facebook ha kisset, Duzuta aha kisset, Atakhteva, Hanasha Hepan Sole, Aha Hepan Sole, Etual Hajoja Sole, Atha Rabba Rachiche. Itatil Hanasha Mendita. من ماتا خزيلا نصوله هو ناشا دويق بيدو ودل بازاروتا من شمبزة بنتلون قاتي وانا تيين من ماتا مخا ومخا ومخا ومخا اومار تصوله يعني مبصرة من طيمة دي هل نطيله فلج الطيمة انو ناشا تيوا الخاصة خمارة رخا مخا سطيلة بغزائيه خرطة مرن ايوا سموقة بصبا ايوا من شومة خرطة مرة لا أبسن تشوم سباينا مرة دي مو مرة بيطلون يلا مرة لا عليه بينن قش لي لقامة قش لي لقامة آه مارت صولة شربلة سبب تشوم بقرة وانا شبيلة ود لقاته قمص لي لمطيمة دي ومرة أدخين أنا صولة أختي شربلة شقلة خا صولت ربالي خرطة خش للقامة خرطة صولت روبينة مر اللي باينو نانا صولي تيلو هنا شقامة يد بيو زاون والون تيوان من ماتا باقلتا اه خزيالي خا تكة من صولتا مر يابر ناشا دي ربط خا صولتا وبيخي تربطوا لقد شقلخوا بايدا مني شقيلالة يا صولتا سليلو مخمارو سر غتا خمارو الخايلانا وخش لمر بلكت اوروبا اخيت على قامه خش لطويه برد ترى قد ما تخلى هنا شا دول بغزايا الدواش خلال صولت خش للقامة طويه برد صولت اخيتا مو مثل شريل مرولا لزمن على لزمن الصوله اوكي شريل خمارو ولو بالله أنا قم جانوله درونا شاق زي الخمار ولتن إتا إذن در الماتة ومارة در طلان صوله يمرق بسورة يمرق در إيدو بشاريخ من أقلو شمخ ملك زماري أدور يوسف بيبا دمقت أيناتي كنينا بزمانه

0: On the spy Shmuelan Adwar Yosef Biva U Ahazwarta Mehnienta. Azach Shamach Juliana Jindu Khakatam Dahazwarta Mugabli Matinwala Katohun Juliana Jindu Nara Kanta Nashujumatwate Prishaidu Surya Edan Oya Talibuta Yana Tamamma Talibuta Yana Shirin ماري بشلي وشالا مخلقة شل ناشت ماتا تا مرابا جاهلية چه دي ناشي ناشي بجانياتي القال زرنا وداولا تا بوشالا قصتو رابا سبايلا قصلاماتو تتبغرا ميت شراوس مدانوس ارسانوس خطة ميت قاليشة قتمني لي داري قاليشة خني دارة قاليشة وبصل سوري دار جاوغت اويا باسمتا وتريتا ساتي اتمستا وطرست الديورابا هالسنايلة قمي تشل ان جلالة بريشة بريشة ريحان ما ريحان قد قططلن سوري سوري خرطة ان خطة متتلن بشلتن بنوشي وخرطة مستا متتل نورا دارت مية شاخينة برخشتلا اطلاق الطية ونخرت نيخة نيخة آت الدار جلالة جاو برد بشلا أخلطلا دلوتا قصت ورابا بسمتلا وخش مناشي يوديلا مزة بس آزخ مش ميخلوخن أهز مرتا وخرتا خرتا أها قصة جوليانا جندو خزق داخلة مال أبو شالة
1: براتن ويدانا وردة ومتانا قم صدروكم
2: هيوالون هيوالون
3: هاوي بريثة هاوي بريثة
2: من هدية شارت خلقوزة قصلولة
0: كيلو مخايا تليفون زهمة لايخة جيخيتم
4: قال كل شمال مخبي
0: قال شهارة بيوخ لا شيء ما تخلقه بس يما رابا مريم بارخلو

0: sehen uns vielleicht noch und sage dann schon mal mit der Manila Victor Pira Packet Al-Hawit.
1: وسيم ورابا الدنس مريات especially ات مناخة ملكة زمارة بيبا
0: هي
1: وهمنت تيو خرابة مفسومة بدنس مريات
0: هنا بشتايت وشاي دشلامة منه شاي دشلامة
1: لا كل من دقيتين بس انا لن بشتايت دشلامة نوشيك بشتايت دشلامة بتخرمة
0: هي
1: مجد مجد بروجرام سودان هلا
0: بس ما جانب لاني قارو شو هارا بيوخون دوزو تخنن
1: خلت ما بيونا ناشا
0: اخنن تلا ديوخون لا شو مانا لوخا من دي سب خوبا من خبوخون إلي يلا اوكي بتو دخلون خزمر تخيطة ان شاء الله شو جانا ماريا بارك لخ هلا وشينا

0: قلت أدبو شعلة بين متنوالا خدت يدو لزريجة آها آها إنا متنو خابو شعلة خيتا سونيا أديشو أهزمت سونيا برد نشو كان قام يقرأ فيكتور بيرا وخاتم بيرا وأم شوا وخزمان وأرخو وبزي من ميرنا ومينا وبزيق جورج بغدادي وشميرا آتوريتا وبزيق آتور بطلاب لقا يوخنا ويمو روزا وبريشا إيت أزبرتا ودن شو كان قا فيكتوريا سايمون وانا تم شا إمخي التليفون قاتا قاتا وبزيق ويلت ملهم ويوسف شندو تينا دي مشموية بخشاون الله أبزق أخونا لنسن زي لخبن شيخ لنسن لا خشود أبزق أخورا بأمتا نينو سريتا من أشي وبنونو أمتا سورة وادي يلون بنونة جورة أم إسرائيل شماشة ديفيد كيفرغس هاني مشو جيمس إيو إيو مت خمو وبني بيتا وشمخ لو خاتريفون إتلن هلا وشلام هلا أخون هلا شين علينا؟ شين علينا؟
1: منو إلى جورج؟
0: جورج؟
1: جورج بغدادي.
0: أي شين علينا يقرأ جورج؟ داخل تونشيب وحوالك. أنا دزوت أنا شمرت يا مر جورج شمرت أنا يا مشموع الله خون.
1: أنا جورج بيرة لو أنا جورج بيرة أنا جورج بغدادي جورج يوريز مادر.
0: زين بنو قام لطب دراما مخرج الديان
1: بين مدينو قد بيق بلالة قد ايه دراما الديان قد تم المخلا وجل ايجوتا ولكن ميلاد مغبرتين
0: لا من انا بيلي يونا مغبرتا بس مري سبرن خدش خينا الزوجة تلعب إنه ودين واخدش أناونس بداية دراما إنا من إديو بخشاون أنا قتل أودخ دراما أودخ أدورتايزين بديو دراما نيوت ولا خمط عنوتا بديو شم دراما أنا
1: يوم ما عنوتا دراما إنا مرشوم من برصبايا
0: قديشة مرشوم برصبايا
1: قديشة مرشوم من برصبايا بريت الدية وجرست الدية وسياميد الدية وهل كده كان القتلى
0: دوزوتا اخطيلنا أما أم مرشوم برصبايا قديشة أم طلاة شهنة وشمشانة وربانياتة
1: والمرابع قيل من ترسي على ذيك تلموا أطلع
0: فينا ضانت ملكة شابر دراما سوري قطلة ويجو سالك قبستون جو مديتة
1: سالك قبستون
0: جو سلمان باك سلمان باك خيلت مريا يعني دوزوتا انا سيلي يقرى جورج ام يقرى شميرا انا نيطن قات ليه مغزت مغبرت ان شميرا لا يعمل نخ
1: الموضة على كل زنك
0: امين خوبي قاتا خرابلة مريا مزيت خباخون دوزوتا يخزنوهن واختري زوجي اختري زوجي بلبولة شابيرة خلية خبة وشي لي جورة من شل عندي أي باسيم
1: بابا شميرا تودا دبني
2: باسيم رابي أما ماري خيو
0: باسيم ترابا دوزوتا شمانا موب جورج بادل ين جورج بغدادي شميرا ناتوريتا شركنا أما انجو ده دراما تمرشو من برصبايا آخ قديش لدوزوتا ضي لشيت تلمو أربع وقصته هالآدية بشتلا تونيتا قامودي سبب دوخلة بجانو من جيبة هيمانوتا يعني لا بيلا شخلب له هيمانوتا مشيخيتا بإزغتا الشمشة نورا
1: نورا
0: ايه ملك الشعب
1: أنا
0: شو تدي له بدر كي قام هاي ايه بدر جاي قام هاي أفرايا يعني إتولا بدر يرجي جو إيت مدنخة إنك بدر يرجي أفرايا إيو مار شو من برصبايا وهلا دي رابا شوطة إيو دي لدخران مار شو من برصبايا لزوتا ما هي على سورة بيسلو يدو يمتيوا الله صالي وصلوت بشمة مارنا يشم شيخة إي بسميوا فأخبر يقرأ جورج قد سنيقه دوزوت أتلم طلانة بسنيقه طلع أربا يالي بريشعيت يالي داها دراما انت إنا بشماية الله مواسي ما خيلان تليفون قاتين قا جورج قد تمم أخلاها دراما خيلت ماريا بيرخط قطسة دراما بتمقر واخلاب قال باسيما رابقة تليفونه وهز مرتا بتدخل شو
1: رابقة بيوسيفو زخبري خارقاته وقب شمال يقرأ
0: باسيما رابقة دوزوتا انا هما شامرنوا امرنوا انا جو طلبت زمرياتي ما ينش مدى زوجة خلية بس قالين انش من جو راديو
2: تاكي عود باسيما رابقة رابي
0: دوزوتا اوب اتور اويا بازنت اما شي طلبقا يوخنا وبرزوجو روزا يطلبا روزبقا بس ما رابقا تليفونوخون بخيلة مريا تشيب تفشو مخلقا لوخون مريا بارك لوخون بس ما رابقا ايوا جورج بغدادي وشميرا اتور ايتا ازخ لقامة شمان مغبية شمخلا ازمالتا خذخ نمبر شماوة نمبر تري وادو نوشو جانا زمرتا مطيوالي الجينة بابا نور عطر بابا نور فيليب يوخنا واميرا يوخنا نهر اللازر فريدريك أورام فريدريك أورام دوزوتا مبيون تشيرا من خرزة هنا أخذنا ليتي خنيبه يخلي فريدريك خلانا أمتنايا روخنايا طيب يبقى يخلق رابا فريدريك أخذنا أبزيب ودخل شوشانا قائلشوا هاجي وناتن هاجي شميرا يونا ميرنا وأيضا وللي إليانا أوسكار ومارلي رول سيرغون ريتا ميري آشور داني إيفا أبزي جيورجيس يوخنا أبزي يو الأبديشو جانيت أبديشو وقتشلو هنا ونشيلا يوليا داودي من جلد للم خيطة تليفون باين شربتي لما بيونا لن متوية انس مريات تايم بيالون بس ليلة بطلع بس مرياتي أنا خينا متوين انس مرياتي بشيبي ما رمبلتك ما غبيتون يوليا داودي أنا بيل داودي أبزي بيترس كرامبور وقتلو هون شمانه مغبه أهز مرتا وبريش عيد قنهرن ديفيد ونهرن وديفيد وشماشا ايزاك ديفيد وقتلو هون شمخلا أهز مرتا إلى نمبر تو سونيا وديشو

شمان مخو بهلا خبيتان الختامت خرزن اتلي هي ممري على قطبلو وخشمة طنيات باسيمة أم خوشيات الدها خرزة هل تبقيو تل تبقى بيوخ إن شاء الله بتايلة بمارن بوش مشينا مريا بارخلوخون بيخ طلع أربع طلانة جوانقي قد شركي منا جدا هاد رامت مرشم من برصبايا أهز مرتوادن شو كانا قا جورج وبني بيته جورج ديرو